ئەم حرام کاکە ئەبێ تۆ بە ئەنازەی خۆت کار بکەی. منە حەزەکەم قسە بۆ کوڕەگەنجەکان بکەم، کوڕەگەنجەکان پیرەکان عفوم کەن ئەر قسەیەکیانە بەردەماکەم. یعنی ئەم گەنجەی کە 500,000 معاشی هەیە نابێ هەر 500,000 سەرف بکا، نابێ هەر 500,000 سەرف بکا. 500,000 بیکە بە سێ بەشەوە، بەشێکی بۆ خۆت، بەشێکی بۆ ماڵەوەت، بەشێکیشی بۆ دایبنە بۆ مقەدەرات. ئەگەر عملیاتێکە لێ قەوما بۆ پەنابێ بۆ خەڵکی. ئەری کاکە وایە؟ ئەگەر وا بکەین زۆر باشە. ئەوە ئەم قسە بۆ ئەمە کرد قسەی هەفتەی پێش و ئەمە یە قسەکەم بەڕێزەکەم. ئەو کارەی ئەو ئینتاجەی ئەو پارەی کە دەست دەکەوێ، ئەو ئینتاجە، ئەو بەرهەمە، ئەو مانگانەی کە یێتە دەستەوە، بزانێ لەگەڵ ئەو مەسەرفەی کە ئەیکەی چنێکیان فەرقە. ئەگەر زیایی کرد، زیادت سەرف کرد، ئەوە ماڵەوە کاولە. ئەگەر سەر بەسەر دەری هێنا، ئەوە قەت پێش ناکەوی. ئەگەر کەمتری کرد، یعنی مەسرف زیاتر بوو لە مەعاشەکەت، ئەوە ماڵە هەر کاول بوو بە یەکجاری. نابێ بەڕێزەکەم. ئەوە عەقڵ نییە، ئەوە ژیری نییە. ئەوە بەڕاستی ئینسان پێ ناڵێن ئینسانێکی ئیداری. ئینسان موسڵمان نابێ وابێ، نابێ تۆ وابیت. وڵاتیت ئەوە دوکان ئەڵێ 50,000 ملایەتی، ئەویتر ئەڵێ وەڵا 50 ملایەتی، ئەویتر ئەڵێ وەڵا 50 ملایەتی. ئەمە حەیات چۆنی تۆ کاکە؟ ئەی تۆ هەلی مزگەوت نیت؟ ئەی تۆ هەلی مزگەوت نیت؟ چۆن هەلی مزگەوت دەبێ وابێ؟ ئەی چۆن سنە دەکەی کاکە؟ کاکە گەردن ئازابێ، هیچ نوێژێکی سنەت مەکە، بڕۆ قەرزەکانت بەرەوە، قەرز بەرەوە. بەڕێزەکانم، لە قورئانە خوای گەورە ئەمری پێکردوین کاتە کە هەر عیبادەت تێگەکەنە بێ نیەتمان بۆ خوا بێ. یعنی سێ مە هاتین بۆ نوێژی عیشا، نەماندوو نیەتمانە چوارکان نوێژی عیشا بە جەماعە دەکەم بۆی خوا، وتمەیان نەماوت. دەیعتیادی کاتێکیش کەچی دوکانەکە دەکەیتەوە، کاتێکیشە چی ئیژەکەی، ئەبێ نیەتی خوای لێوێنی. کەسێک ئەڕوا کارەکا، تەبعەن ئێمە کارمانە بێ لەلا شیرین بێ، کارمان لەلا خۆشەویست بێ. کارکردن مادام دینمانە پارێزێ، مادام حەڵاڵ خۆریمان پێگە، هەبێ زۆرمان خۆش بێ. حتا پیغەمبەری خوا دەستی ئەو کرێکارەی ماچ کردووە، دەستی ماچ کردووە، دەستی ئەو کەسەی ماچ کردووە کە بە دەستی خۆی ماڵ و منداڵی بەخێوەکاو پەنا بۆ خزمەتکاری زاڵم ناوە. پێغەمبەر دەستی ماچ کردووە. ئەو پێغەمبەرەی کە دەستی ئەو کرێکارەی ماچ کردووە، پارەی حەڵاڵی پیا کردووە، ئەوە تەمسیلی هەموو ئومەتی پێغەمبەرەکە. ئەبێ بزانی ئەو کارە کار لەلای ئێمە شیرینە، بەڵام مع الأسف وڵاتی ئێمەی سەوانی ڕەحمەتە لێ بێت چاک گوێم لێ بگرێ. ساڵی 1989 لە یابان حکومەتی یابان قەرارێکی دەرکرد، وتی وا لەمەو دوا تەمان ڕۆژی یەک هەفتەی یەک عوتڵەیان هەیە، یەک ڕۆژ عوتڵەیانە. حکومەت قەراری دا دوو ڕۆژ عوتڵەیان بێ، وتی بیکەن بە دوو ڕۆژ. ئەگەر لای ئێمە بوایە چییە قەوما ئەبوو بە حەفلە ها، ئەی لەوێ چیان کرد؟ هەرچی کرێکار هەیە هەموو مزاهرەی کرد. وتیان کاکە ئێمە کار ئەکەین و بەڵام پارەمان ناوێ. زانیانی چی ئەوە؟ کرێکار بۆچی حکومەت ویستی دوو ڕۆژ عوتڵە بێ؟ چونکە کرێکاری یابانی عشقی کارن، وەکو چۆن بلا تەشبیه ولا تەمسیل مراهقێک عشق لەگەڵ کچێکە عاشقە، شەو و ڕۆژ مێشکی ها بەلایەوە. کرێکاری یابانی شەو و ڕۆژ مێشکی ها بەلای کارەکەیەوە. ئەوەی لە مەتارا ئیژەکە، ئەوەی لە باخێرا ئیژەکە، ئەوەی لە معامیلا ئیژەکە، شەو و ڕۆژ لە داڵغەی کارەکەی ئایەتی چۆن حکومەتەکەی پێشقە. حکومەتێکی بچکۆلەی وەکو یابان ئەگەر خەڵکی ئاوا عاشقی کاری نەوێ، ئاوا ئێستا چێ لە کورسی یەکەمی عالەمەوە دانیشێ؟ ئەو کرێکار عاشقە وای کردووە. من چوون بۆ دایرەیەک 45 دەقە لەبەردەمی دایرەکە وەستاوم، مدیر چای ئەخواردۆ لەگەڵ میوانێکە. میلەت چۆن بە پیاوی ئاوا سەرەکەوێ؟ میلەت چۆن پێگا بە پیاوی گێلی ئاوا؟ لە وەختی کارەکە یاچێ بۆ تەعزیێ، لە وەختی کارەکە یاچێ بۆ سەردان. ئەمە میلەت پێش ناکەوێ بەمە، ئەمە پێڵێن تەمەڵخانە. بەڵام ئەوان
وتیان کاک به دو روجیان هبه لبرو علاقیان لگل اسره و خیزان و جنکان یان عبه اوان اوان مشغولن بکارکان و جنومنان لبیر شوتو ای ایما ایما خواه خواه مانا هش ساعت یان بو داناوین دو ساعتی جناکی دو ساعت ایشی واهی بشی نیو ساعتکا چل روجی پیچو چل روجی پیچو سه سال عریضه یکم نویسی و ایشتو جوابی نداومتو سه سال بو ایره تا هولیر اما ام ملت ملتی اوا هست به واجبی خوی نکا ملت اکی هیچه لدوائی دوا او بی لدوائی دوا او بی ملت اک اوا عشقی کار بی اوا اروات کرسی یکم سالانه لکرسی یکمی عالم دانش جا بر رزکم منو تو خوی او اخلاق اخلاقی امتی پیغمبر بو او اخلاق اخلاقي مدرسي حضره الرسول الله بو والله ما على سبيس اوان جبجي كان اما بعكس يوان وين اما بعكس يوان برزكم نقطيكم هي زول جرينجل لام بيلم اما اللي بيني خمانا حمو كريكار لقل كريكار حسوده او دوله منانين اللي بازارا حمو حسودن برامبر بيك حمو شايان بري وتمالي يكتب معلم برامبر بو معلم ملا برامبر بو ملا او برامبر بو اما طبيعتك طبيعتي نخوشانه نخوش نخوش واي اي طبيعتي امتي في غمر شانه طبيعتي امتي في غمر بمن دعاء بكم دا اخواي دراوسي كم هجنو سياري هبي اقا هجنو سياري هبو من شو بكم كوت بچم ايشم با عيادة بكم اكوه وو دراوسي كم چه چوار سياري اي استا چي يالهم ده کیه وای پیاک دم؟ همه خویی چی نبودم؟ همه چی بوده کیه وای نی؟ ام ملت که روحیتی آبی ملت کی فشل فشل؟ آبی اما دعاب کن بلند خواه او مهندس زور موفق بی، او دکتر زور موفق بی، او ملا زور موفق بی، او مهندس بتوانه فکری باج بینتنا و ملت کمانه، او دکتر عقلیتی وابه ربياني من محتاج نبي بشم بو هندستان ابي من دعابكم اذا دسي راس بقوته هذا سي شب اي باش ام دسي راسه خدمتي او زردي اما يا قازنجتي ها زور قازنجتي ام دس راسه هرچن بقوته خدمتي كيكا كوابو من اقلنا امت ما لنا وملت ما لخم وفق تربي قازنجي منه نبي حسودي بيا برب ابي فلم افرين دعاي بوبكم دعاي توفيقي بوبكم وكو شلون دستي راس خدمتي دستي شبكه اوابين برزكان نقطه چوارم نقطه چوارم من وتمن سه خالمان باس كردن لواني كه مالي مسلمان بيتيابه نقطه چوارم تكافلي اسريه يعني اسره و خزان ام خزانه ابي يكتر بخيو كن ام خزانه به یکتر بخیو کن باوک با وظیفه شرعی خویب زانه که من دالکانی بخیو که کچکی بخیو که کرکی بخیو که آن زور کس من نمونم بو هینانه و هفته پیشو که پیایی واهیه خزمتی کچکی نکه با خلیشی پر لپاره کچکی توشی هزار غلط بو آفرت مردکی با خلی پر لپاره آفرت فلسکی پینیه توشی هزار دالغی خطر بو شرع داوال لیکا شرع مادام نویجت کرد ابی مصرفی جنکت بکیشی با جنکشت دوله من بی ای لغرب و روش آوا لأجنبی و بیگانا وزعیان چونه لیوی واجب نیه لیوی واجب نیه پیاو مصرفی جنکا که تکنا چن با چای خانه جنکا پاره خوی دا مردک پیاوکش پاره خوی دا و هیچ که مصرفی لسر نیه ابی همون کس پاره خوی با اما چین با چای خانه حچی خلقی دیای مو پاره مو یادین ای لوه لوه نیه خانی اگر گرن با 500,000 250 لسر جنکه یه 250 لسر پیاوکه یه ایتر کهت سر ایمان گه ده بیر دوکن پاره که بن ها آفرتی اوان زو تیگه چه اخلاقیات زو لکی زده چونکه نه توانه وکو پیاوکه پاره پیابکه مجبوره لو لاوه معمله کی تر دانه خواب نمان با
Erraştı gitir, ahlakiyatı gitir, cebeceyeka, lebir malakayı ba. Bilam lai ema, jineke agar devlamen nijbe, şer'i vacibi kirdu ve leseret, evi bekhevi ki. Piyavati halde va, to tuşi zahmet bi bu oy halkiyle rahmet abi. Bu oy halkiyle rahmet abi. Ne o kubroy pari halkiş koy. Jineke milati uyena, o bav ki mirdu o, khanu an firoştu o, şti an firoştu o, yekser parakeyle sendu o. پارکی لسن دو یکسر فلسکی پی نما او علی ما موسی زیای اوجله ما داله بخاطر سم زیاتره هور گرت پی پم نادی لا حول ولا قوه الا بالله لپیاوی بغیرت لپیاوی بغیرت یا وا اما غیرت انجا خو اگر بیت قصش بکا زبانی یک متر در یعنی دفاع لما فی افردک اما ما فی افردک یعنی اوا دفاع لحق افردک آوا مالی افراد پارزه تکافل اجتماعی و اسری به آوا به افراد خیلی پیانه که مالی دزراو اخی سم وزن مد زینی وزن زیاره و بچه مالی خلقی شبرات مالی خلقی اتی نزن امش دزیه برای زکم مصرفی جنکت مصرفی کچکت مصرفی کرکت مصرفی باوکت کتوانینیه امانه واجبی شرعیتن مصرفی براکت کتوانای نیه توانای نیه جن بینه بجنی بو بینی توانای نیه مصرف که به یارمتی بی توانای نیه هنده کار که به یارمتی بی نه به پیاوتی بزانی بزانی که خواه واجبی کردو لسرت انجا خواه یعنی جلطفی لگا آگاتوید یعنی نفقی فروع که معلوم اندال گریتو نفقی اصول که باو کودایکو با پیرو ننگا گریتو نفقی حواشی که براو برازاو مامو مامو خالو خالوزا گریتو اگر خکاته که تو تواناد هبو او نیتوانی ابیتو یارمتی بی نقطه پینجم همو حقی که مالی اسرو خیزان ابی بپارزره تو باو کی کره که دهی 50000 دیناری نه به 50000 که حپلوش کوی ابی بی هلی تو بوی یا اگر خود نه بو بو خو ی صرف کا کره کدی هند پاره همو پاره که ی خو ی دوای ام کره ابی بچی اسره و خزان پکوب نه تو همو پاره که ی خو ی نه به کرکت کسابتی پیکای لګل خو تا دوکانداری پیکای بازرگانی پیکای بی که بشریکی خود کاکا حصه بر حصه حقی با دابنه با اوی اگر کاته که ویستی مال جیاب کاته و سوال کرنه بی بلکو چی بی یعنی تو که این شکت کردوا ابی او پاره بپارزی پاره جنکت پاره کچکت پاره کرکت امانه حرام تصرفیان پی بکی ببی ایزنیوان اگر ویست تصرفی پی بکی ابی مولتی لی بخوازی هروها کرکش با مالی باو کی ابی بلا باو او پاره ببم یا نبم اجازه مده یا اجازه نده برزه کم نکی بلا وخا خزمتی باو کم فشی پیو کی والله العظیم ام کلمه بدمی مبارک رسول الله تو پیغمبر خوا فرمه پیوی واهی لمالکا کوتو زلیل داماو پکوتا هچی نماو منالکان هان بدوریا خوای گور جاری وای بلاین بو انیره هک نزیکی مالک او کبیتو خوای انا فرمی لبر او ضعیف و ازیان لبن تخ او پیاو بکوت هر کس پیاوی ذلیل لمال یابه آفت کی ذلیل لمال یابه بل قلغان لمالک مای قلغان لمالک تا یا قلغان فشنکی بلی بخاب بخیو یکم نو والله هزار قاتی تو خدمت دکاو هزار قاتی تو بلاد لیا گرینه تو لولا الشیوخ الرکع لصبت علیکم البلاء صبا اگر او پیر پکوت چماوان نبواین وکو لزمی بارانی بهار مصیبت تان بسر آباری بلان بهوی او پیر پکوتانو هزاران مصیبت تان لیا گدوار تو بلان اگر خوان خواسته سوکایتی پیب کهی سوکایتی پیب کهی یعنی زور زحمته زور زحمته زور سه پیایی واهیه پیایی واهی خستویان تا هودهیه که و کز نای بینید خوا هر اصلا شیط یان کردو شیط تا ایسه دوری قربالغ بو تا ایسه خلقی بو ایسه چی بو
rahmeti xwalê bi eger bav kul pîre, eger dayî kul pîre le meclisî xwe ta nedayîne. Ba vê taqet nebe, ba yûyê le qise be, ba hindê pêkenîn bibîse, ba hindê pêbikene, qisey pêkenînî bo bikin, qisey xweşî bo bikin. Çûnkî ew umre dildanewey ewê, wekû minal waye, minalê vê carcar yarî li gela bikeyî. Eger yarî li gela nekeyî, qisey xweşî bo nekeyî, ew minala tûşî nexweşî nefsî ebe. زور پیر هي توشي نخوشي نفسي بو بر زكم حرمتي نگيراو چون بو مال گوتيان بخوانا به ما مصاب چي تجورو بيبيني من خوم زاني بو نالن چون كاتي زور پاكو خاوي نه نكردو وتم خوا خجالت تنك يا اخو يعني اوا خدمتي با اوتا نكن او همو عملي وقف كردو بو خدمتي يوا بلا مي واش اوا اكن اي بابرم دوق سي بو كم كاك ایسه من بروم شحنی اکم باشی دو مانگ هزی پی ادم معنویاتی بی تمام برز اکم انسان که حقیوی لحدیثی پیغمبر بو معنویاتی بی بطایبت دعوات هن لی اکم دعوا ام ایزاع اسلامیانه هن زود لما لو بی کنو بو خورتان بو جنکانتان بو کچکانتان بطایبت بو او پیرانه دائما رادیوی که لپال آف کنو حدیثی پیغمبر اخوین نو دائما دائما حدیث اخوین تو با گیوان لو حدیثانه بی هر تلویزیونی شانه خرکه لیمه دن که که. اوه شبکه نو بایان. با یوان لو قصه خوشانه به معنویاتی با پیابه. هیزی با پیابه. هیز. ششم برزه کم. میزه ششم. علامتی تمیزی جمالی مسلمان جیابه لگل مالی که ترا. ششم کامه یه. ششم اوه مسلمان قناعتی هبه برزق و روزیکی خوی. او رزقی که هته. اما پیغمبر چون امری پیه کردوین؟ پیغمبر امری پیه کردوین دست من، قاچ من، عقل من، فکر من همو بخین ایش بو ایش کردن. بلام دل من مطمئنک رزق من للای خواه دیاری کراو. بس شرع امری پیه کردو چی بکم من؟ شرع امری پیه کردو به کار بکم. بس رزق دیار نیه. رزق بلای خواه وی. دوشت هی براونتو. یکم اجل دو هم رزق. هدو براونه تو ای من امرم با چی پیه کراوه خواه فرمیتی مخواه برو کار بکه تجاری وای من لقه که تو ها خواه اگر رسقه که زول بوانه ده جاری وای رسقه که کمه آها وطمان اگر هاتو رسقت کم بو خواه گوره فرمی نحن قسمنا بینهم معیشتهم خواه گوره خوی قاسمه اگر جنابت میوانت بی میوانه کانت ساوری که هم بولی ابنی اگر گلی بکن حقی خوانه بو چون که میوانن ای اگر پلاوی هم بولی ابنی پلاو گوشت اکی باش هر گلی نکه عرضی خواه هر چی که هم بیته علی بزیابه بو چون که میوانن که که گیان امش بسر دنیا و میوانی خواین هر چی که پیدای بلا بزیابه خواهی گیان اها وکو چی ببی بی با میوانی خلکی علی بزیابه ای بو بو خواوانید ای بو خواهش بلا الحمدلله خواهیان لی بزیابه قصه کم امه یه نکه یواهی ما بگره بلا بو فلان رخز رسقی هی اوه توشی گناه بی توشی تاوان بی اوه رخنه لخواه اگری بلام خواه فرمیتی دهنه نیشی تمالی عیبه خواه بوی عقلی پیدایوی عقل بخیط ایشه و محتاجی خلق نبی سردانه نوینی با خلکی سردانه واندن مردن خوش داره که سردانه واندن سردانه نوینی سردانه واندن خرابه ابی ما قناعت کار بکن و قناعت بکن با رسقی که همانه بلام دل من مطمئن به که خواب برسیتی نمانه یالید ابی دل من مطمئن به که رسق براوتو اجلیش براوتو اتی کتایی پیاتو نل رسق بترسین نل مردن بترسین چونکی هر دوکان لای خواه دیاری کراوه ایت ترسی نه ایم خالقی که اترسه علی سری اترسه یا لنانکی اترسه اگر خوا قدر پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم فرمی خوا قدری کرد بیه تی کنانه بشه بدمی تو ارض و آسمان خریق بیه نه علی بی خوی هر ابی بی خوی کس در قتی خوا نه برز کنم اما طبعا نه به دانشین بلای مخا قینا که رزق براوتو نه او حرام دانشتن ابی ایش کی ایش کار بکی بس الی را حدیثی که خوین موا رحمتی خواله به لیم تیب گو چاک لیم حالی با پیغمبر خواه فرمی علیه السلام
افرمه کریکار پیش اوی که و عرقه که وشگ بیتوا ابه چی بی؟ ابه پارکه بی اها همو من حدیثه که من لبره بلام نقطه یکی زر خطری تیه پیامون صلی اللہ فرمه ابه کریکار اونه ایش که عرق بکا یعنی تو بروی معاج ور بگری و بلام هیج نکی او حرام بود کاغ او حرام بود ابه ایش بکی ایش تو 2 میلیون دینار ورگری 3 میلیون دینار ورگری سل دایره بعض قانون یکه 2 میلیون معاشتی مکافئه شی میلیون گدنه مکافئه اش میلیون گدنه مکافئه چی کا که مکافئه بتالی لورو یک دانش تو سه چور نانی خوردو سه چور نانی خوردو جلو بیره دو سه چور نانی که خونه موظفانه لگل او شکه اوش کردو مکافئه کی شی به اونده به اما کا که یم زان حلال بود یا حرامه زن او نه عرقت کردو با اندازه او پاره کار کردو یانه اگر با اندازه او پاره کار نکردو ایم تنها باز باسی کری کار کاک کری کی بره کاک ایشی کردو یانه کردو تو خود کری کار اگر کری کار یعنی موظف یعنی کاکی موظف زن با اندازه او ایشت کردو اگر با اندازه او ایشت نکردو ام میلیونانه همو بو حرامن کاک طبعا بره زكان لولاتي ما حزب قات الدنيا وبعكس اسلام ويشي اكد ناوي حزب الشيوعي بو هي امر روسبو الامر روسواتون موت كاك يعني ما نوي هرشي دوله من هي شي لبكين فقير خير اسلام جيوتشي اسلام دعواك هرشي فقير هي دوله من به او انا موتشي هرشي دوله من هي فقير خير طبعا لبي وين كله روسيا كاتب اخويا انزاني تبع 70 سال لروسيا خلقيان كشت ماركسيانه ام المانيا ماركسيانه 70 سال خلقيان كشت 16 مليون انسان لناو بردو اما فرورانا ام ماركسيا علمانيانه يعني دوايه واش ام جا دوايك برديان الله يو سيركا كرخوم جهنم هيك روسيا حتا خویان انقلابی هم بسر خویان خویان نجات ده طبعا بره زکانم هر کسی مخالفه خواب که خوا ترویه که خوا حیایه با خوا ایشکینه خوا کاری که پی اکا خلکی پی بکنی لبازاره خواشتی لبیر ناچه تو لوانه تاوان که تو لبیر بچه بلام گالتا کردن بخوا و بپیغمبر و بمزگوت خوا قبولی ناکه وقبولي ناكا إلا أبي الرجل الرجان أو إنسانان الرسوة بن خوابنا من الله أهمو چي؟ أهمو والله ما معنوه همو خلقي فقير كين همو دولة من نكان بيني نو مستواي فقيرة كان بعكس إسلام إسلام والي أبي فقيرة كبرو كيو بروه برو دولة من نكا بروه توبو أو يني دخوارو أي أمو نابي تسرو مسؤولة كان إخوانا تقينن لپارا بلان جول فقيرة كنادن كچي است چایان بری ول بدوله منک کسې 4 دینار حلال هي او شي لبسنو بناوي او ک خدمت فقير او فقراء کن على اساس ام رازين بر رزق خومن بر رزق حلال خومن رازين نه معنی و نه کسبه تغیر فرمانو نه کسې شمن نه بلام اسلام فرمویتی رازي به بو رزق سپاسی خواب کا سفقير واه والله او نه مرتاح بونانک میکایتی هر چی دولمانی دنیای کوی بکره با قدر او لذت لجیا نوا راسته سوال کسمان هی سعی نو خو من هم همون واینه این ناسی نو خلقانه چند مرتاحه بونا نکم و بوم معاش کم و هشیا دائما فرمیسی گریانیه این الشیطان یعیدکم الفقر همو کاتی گل ار ولاد لبرس آمردم با چی ازانم با ما رجانه حرام خوا رجانه معامله حرام که روزانه کسبتی حرامه کا روزانه معاشی حرام ورگری خوای گور الحرام من پاریزی یا الله یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مهیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا بارئ یا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم
يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خوالي لبر خاتمنا ودناي خوة الرحمن في أبكى عاقبة معنا بخيرك إيمان معنا سلامتك الله بي عفو بسر قناه معنا بي خوالي لبر خاتمنا ودناي خوة لقناه باوكو دايك معنا خوش با لما مستاكان معنا خوش با لدوستاكان معنا خوش با لأهلي خير وخيرات خوش با خوالي لقناه أمجيس معنا خوش با لبر خوايتي خوة خوايا ولات معنا لفتنا وأجاوه بفارزي درگاه خیری ارزو آسمان من لب کی تو لبر خوایتی خود خوای لد پاره مودا ولی کم لسر اسلامتی من جینه لسر اسلامتی من مرینه لسر اسلامتی زندوان کرو لجر بی آخی پیغمبر حشر من که صلی الله علی سیدنا محمد و علی و صحبی اجمعین و السلام علیکم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: إلهي أي خدايا أما دجين في عتاك وبجواني وجمالي خوري مخلوقات النوراني بك إلهي نقتني راز وأسراري دل زور سخت وقرانا وقتني شي زور سخت ودجوارتر إلهي تمنك بوام دزاني كأيما بارزاري دينكيتون أستغفر الله كلام شوي تمنم داتي قيشتم كأو دينكيتو أيما دا بارزي سباز بزارة أي خدا إلهي متون خاموش بم كدلم پرجوش و خروش و چونش بديوم لكاتك دا أقلش مغافلو بآقايا إلهي لسر تابيم لنوري تو دا غرقم يا نور السماوات والأرض لسا خدايا لو نور الزياترم في عطابك إلهي كتو حاضري إيدي بدوائي چي دا بقرم كتو شرقيبي إتر چي بلن إلهي چون بلم نم ناسيت كناسيت مو چون بلم كناسيت منم ناسيت إلهي فير بوم تاكاتك سكو قدم بازني خوراك وخواردن بيد دل ويرانيا يا من يحيي الأرض الميتة دليتي آباد وآودان في عطابك إلهي يمتوانا وشايني بينيني خورنين إتر چون باز لبينيني خالقي خورو جواني بكين إلهي همو سري سلامتي من دويو منيج دليتي آسودا إلهي همو آسودا يان دويو منيج لتو بي قراري همو ساماني يان دويو منيج لتو بي ساماني إلهي كلتو دروانم شرم لهمو خوين وكاني خوم دكم إلهي بغوري خود سينيكي بيكينت بي عطا کردوم هر بغوري سنگي شملت بكو شرح صدرم بي عطا بك إلهي او مخلوقيك لخواردنو خو شرم دكا دي ايتر دبي لكاركاني ترداس شي بلي إلهي لخودي خوم سرم سردميني چبقا بزاتي چي غوري وخوتو إلهي نعمتي بيدنجي سكوتم ببركتي والله يضاعف لمن يشاء بركة داتربك إلهي بلطفو قوريخو الدنيا لمن ورقرتوو بكرمو جلالش الآخرة شمل ورقرا إلهي دابران دوري لشيطان كان سختو دجوارنيا دبيتشي لقل مروفا شيطان كان دابكين إلهي اويكتوي خوش دوي يترچون دتوان لقل مخلوقات بندكان داب يسوزونا مهربان بي إلهي ندتواني خاموش بينو ندشتواني هیچ بلين لخاموشي دا چيب كنو لگوتن دا چي بلين إلهي دل برو روی كعبة چه سوده تي هيا اوه كدل يروي لخداي كعبة نبه إلهي زمانم بتامي شيريني خوين نوي كلامكت شيرين بك إلهي بنستوان نعمتي بداري بدو ببدارانش توفيقي شو زندو را گرتنو فرميسكو گريان إلهي گر لتو دا دویم او قصي دليكا كتوي دبيو دلي پر ليادي تو إلهي دل بي حضوري تو چاوي بي نورا نام اتواني روب بينيو نا اوجد اتواني لما نابقا إلهي سفاز بوتو تي قيشتم كتين قيشتو إلهي نبومو جامي وجودت بي بخشيوم نوستبومو نعمتي بيداريت بي عطا كردوم تینو بمو آوی زندگیت پی نوشاندوم دسا خدایا توانای بردوامین و جکانم پی خلاط که کبراسی الذین هم علی صلاتهم دائمون سرفرازن الهی عارف چکاری چی بعیرفان و هیا عاشقن یا معشق دبین نک امو او الهی لپیش تینو تی آو لسرچاو و حل دا قلیو تینو تینو لپیش برسیتی گلم لچل قدر و برسی برسیه او عشقك لها ميان دا بشيك و لها ميان دا هيا بلکو او عشق و جگل عشق شیش ترنیا الهی روژکان مکشو عرفانی بکو شوکانش مکر روژ نورانی الهی باشت کردوم باشترینش مکا الهی خود فرموتا ولا تیأسو من رحمت الله اتر من چون نا امید بم إلهي اگر شیدایی و مشتاقی سنوری نیا بلام شیدایانت بردی زوری انده دراو منی شیداو تامز روی توان إلهي زانستکم بو با هوی زور کرنی نزانینم دسا خدایا یا زانسته کی کاملو پتی یا نورێکی ڕەها بخەرە سەر نەزانینەکەم. ئیلاهی مەخلووق و دەستکردی تۆم، ئیتر چۆن شانازی بە خۆمەوە ناکەم. ئیلاهی گەر وشە و کەلامەکانت ئەوەندە شیرین و دڵنشین بن، دەبێ خۆ چۆن بی یا ئەڵڵاه. ئیلاهی نە دڵم دەتوانێ داخی دڵم بەیان بکا و نە قەڵەم دەتوانێ بینووسێ و نە زمانیش دەتوانێ بیڵێ. سوپاس گوزارە کە مەعشووق ئاگاداری هەموویە لە هەموو نەوتراو نەنووسراو و نەبیسراو. ئیلاهی خۆشەویستی دایک و باوک بۆ مناڵ زۆر زیاترە لە خۆشەویستی مناڵ بۆ ئەوان کە خۆی ئەویان کاریگەرترە، نەک ئەم. دەسائی خودا، خۆشەویستی تۆ کە سەبەبی ڕەهابوون و مانەوەی ئێمەیە تا چ ئەندازەیەکە. یوحیبوهم لەکوێ و یوحیبونەهم لەکوێ؟ ئیلاهی دڵم پڕکە لە نووری ئیمان و جوانی و دەروونمی پێ ئاوەدان بکەرەوە خودایە. ئیلاهی ئەوەی کە سپێدەی نییە بێ سپێدەیە، ئەوەی لە خۆی بێخەبەرە و خەبەری نییە. ئیلاهی سپاس بۆ تۆ کە لە بەرگی دۆست و خۆشەویستەکانی تۆ دام. دەسا یا ڕەب، منیش بە خۆشەویستەکانی خۆت بشمێرە. ئیلاهی لە ڕوخساردا وەک پەیامبەرانت لێ کردوین و لە دەروونیشدا لەوانمان نزیک بخەرەوە. ئیلاهی هەرچیمان بۆ پێشهات بەخێر بێت، چونکە میوانی سەرسفرە و خوانی میهرەبانی و غوفرانی تۆین. ئیلاهی لە حەیراندام بۆ کەسەکە خەمی خۆی ناخوات و تەنیا خەمی خەمی ڕزق و ڕۆزیەتی. ئیلاهی بۆچی بگریم کە تۆم هەیو، بۆچی نەگریم کە منم؟ ئیلاهی خۆش بە حاڵی عیلین کە جگە لە تۆ نابینن و نازانن. ئیلاهی خراپەکاران مافی زۆریان بەسەرمانەوە هەیە، چ بگات بە چاپەکاران؟ ئیلاهی ئەی ئاشناکەم، تۆ خۆت دەزانی کە غەریبم و غەریبترم بکە. خۆش بە حاڵی ئەو ئیماندارێک کە غەریبە. ئیلاهی ئەوەی کە عیشقی نییە ئیتر ئەرزش و بایەخی چییە؟ ئیلاهی سپاس بۆ تۆ کە دەڵێم سپاس گوزارە. ئیلاهی سپاس بۆ تۆ کە لە تەنیایی و خەڵوەتا چێش وەردەگرم، گەرچی کەسی تەنیا لە خەڵوەت ترس و لەرزی هەیە. ئیلاهی تۆ بۆ پەشیمانی خواستنی لێبوردن و گەورەییتە، ئەی لەگەڵ گوناه و تاوانەکاندا چی بکەم؟ ئیلاهی خۆت منت لە سێبەری پێغەمبەرەکەدا داناوە کە پێی بە تۆ بەرم و بەندەکانی بناسم. دەسا یا ڕەب، بە چ زمانی سپاس ئەم نیعمەتی تۆ بکەم؟ ئیلاهی دەسا خودایە، ئەم تاوانبارە زەلیل و وابێ توێشووە بەلای تۆ دێ و هیچ کاری بە بەندەکانتەوە نییە. دەستم بگرە تا لەم ڕێگەیەدا خۆڕاگر بم. ئیلاهی ئەم یا ئیلاهی نامەمان لێ وەربگرە. یا ئیلاهی، یا ئیلاهی، یا ئیلاهی.
1: کاتژمێر 6 با کاتی هەرێمی کوردستان، سپیدا اف ام. ئێستا گوێبیستی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی فەهمی حەمە تۆفیق.
2: کتێبی چەمکە ئیسلامیەکان، دید و هەڵوێست، نووسینی مامۆستا حەسەن شەمێرانی.

هاوريكي أبو غريب. دو زنداني سياسي كهاوري سجني أبو غريبي زماني بعز بون كيكي كان كردو أو يتريان عرب دوين ماني بعس يكيان بينيو هوالي حال يكيان پرسيو أميان لحكومتي هريمو أويش لبغدا كردكوتي چيان بو كردون وقت زنداني سياسي عربكوتي بداخ ورخنمان زور لحكومت وبالنسبة زنداني سياسي ومانغاني يكي مليون يكو 200,000 ديناري بيدوا كوتن ور أقرين وزويان پيداوين وباريس الفيان پيداوين بو درس كردني خانون سفري حجو عملياتي خزمي درجه يك بخورايو راتبكش من بو ماوي 25 سال من حيو دواتر ابيت الرسمي اگر معاشي لو زياتر نبيت كردكوتي حزم نكر لاي او خوم حكومتي كردي من بشكينم وتم امش خزمتي باش من اكن بلان برزان نزن ايو اقادر نيان نا حكومتي هرم مانگاني زنداني سياسي كردو به 450,000 بو ماوي 10 هنده کش زویه که داوته پنجا گلا نکد. او خزمتی او توی جمان دوستم دیده کرده یه. و تی دلم لخوم داما وتم ایم هر ابید هاون اشتیمانی درجه دو سی بین لعراق دا. نزانم امانی خومان با رزی ملتی خویان نگرن.

يا ربي ناصر المستضعفين سكالاو خفتي ام هجاري و بيمعاشي و نبوني وزعي بازارو ترسي حالتي خرابت لم كردستان پر نعمتي خومانو لمي ايما قرستر حالت وزعي زور نارحتي ملتي مظلومي فلسطين و غزو او دي مناني كنالكان پيشاني ادن لقتل عامو برسيتي و بيكسيان هر دولامان بهوی نادادی و کمترخمی حکومتی خومانو لخوان ترسانیانو ظالمی دولت زلیه زکان که بنخشو پیلانو دسلاتی سربازیو پارو پیوندی نادروز بو کوی لکردنی ملتان ام کشو حالتان من بو دروز بو چارسری لای ایما زور استمو ایما ایماندار خوان خناعت بتواناو دسلاتی بیسنوری ذاتی تو فرمانی کن فیکونت وسنتي برنامجتو كلكاتي بأميدي حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا سورة يوسف آياتي سطودة وآيتي فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين سورة الزخرف آياتي پنجاو پنج وسنتي پیغمبرانش عليهم السلام لكاتي ناأميدي دا سكالاو هاواريان هنا وبولاي ذاتي أقدست يعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ونوح أني مغلوب فانتصر وسرور من محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس

أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هر کسیك بيانيان حوجار و ايواران حوجار بيخوينيت هر شتيك ببيت مايي خمو خفت پيداني لخمو خفتكاني دنيا و قيامت خواي گورا لسري لا دبات ابن سني روايتي كردوا.

0: من تحتي
1: ابن ماجه روايتي كردوا
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
1: إمامي ترمذي روايتي كردوا
0: بسم الله.

لأبو هريرة ودجرنوا كبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي خواي قورا نودونو ناوي هيا صد يقدانكم هركز جماردني چوتا بهشتوا نسأل

العشاق رقيب أو شوخة شاوي لطفي ورقيرا كآسك آدمي ياسك ببيني غيري صل شبكا تحاجة نرقسي مستد بكم وصفي بمخموري كشاوي سرمك الشاوي خداي بيلك الشبكا لهرجيك هلي خرشيدي أشقي قلو رخان محوي أقر عقلي ببي لو جيغا آوينجي عقل چپکا چپکا

لسرا كبو باريس كاني سليماني وهالرجا صدو ده مليون لترا بو اوي باش خوراكي 200 لتري مانغاني مالان هاوكات پارزگای هولیر پیوستی بزیات لا 123 میلیون لیتر و دانشتوانی نوچه شخاوی کانیش سالان پیوستیان به حوت با 8 برمیل لدهوک و زاخوش پیوستی با 74 میلیون لیتر هر وها که سالی رابردو لکوی 307 هزار خیزان لناو شارده تنها لصدا 40 بو لصدا 45 و لشخ كانيج لصدا 65 بو لصدا 7 نوتيان بيدراوة لكاتك دا إسا لبازاري أحساد دا برميليك بو 275 هزار دينار برز بوتو نرخكي لصالان رابردو دا وزارة سامن السروشتيا كان لكوتايا كاني مانجي أيلول وسرتي مانجي تشيني يكم دستي بعد باش كردني دكرت وسرتا لناوچا شاخاوه كان دستي بيكر دواتر لدورو بري شاركان ولخوناغي كوتايج دا لناو سنتري شاردا نوت دقايش تحولاتيان پيوزبوني پروسي دابين كردني نوتي سبي بحكومتي بغدا لكاتك دا كا پالاوغا ناوخوه كاني هرمي كردوسان ببه ورگرتيني نوتي خاو لوزارتي نوتي فيدرال تواني دابين كردني تواوي پيداوستي كان يعنيا امج مترسی به وجبونی بشه که زوری مالان لاسو تمنی لگل دست پیکی ورزی سرما دبرستی دکتر.

بله بله برزان ديارا بشوي كتير بريارا شاندكي هريمي كردستان بويغلاي كردنوي دوسي زندانيا السياسي بچت بغداد شاندكي حكومتي هريمي كردستان ببوسي غلاي كردنوي دوسي زندانيا السياسي جگیر کردنی مافکانیان لابراجا یاسای بوجه 2027 سردانی بغداد کرد. شاندیکی بالای وزارت کاروبار شویدان و انفال کراوانی هریمی کردوستان با امانجی کردنوی درگای گفتگو لباری گواسنوی دوسی زندانیانی سیاسی هریم با سر حکومت فیدرالی برو بغداد برکون و حکومت سبارت بابتا امانجی سرکی ام سردانه کاج جگیر کردنی دوسیه او زندانیانه لا پروژه سای بوجه سال 2028 بو اوی همان او امتیازاتانه پی بدرد که زندانیان سیاسی عراق هیانه احمد مامرسول بر روبری گشتی خصمت گزاری و کسوکاری شیدان و انفال کروان و زندانیان سیاسی لوزارت شیدان رایگان شاندکان بسروکاتی عبدالله حاجی محمود وزیری کاروبار شیدان و انفال کروان برو بغداد بريدا كون بريارا امرو كوبونو يعني بغداد دسبيبكن ولا قل دزغاي الشهيدان ودزغاي زندانياني السياسي عراق وزير اداره العراق نونراني كورت لا حكومه برلمان كوبنوا لما ويرا بردودا شاندي وزاره كاروبار الشهيدان زنجيري كوبونو دانستاني لقل هاوتا كانيان لبغدا كردوا وليستعجدا لا سروبندي اما دا كردني بروجا سيبو جدا هولا كان شركراونوتو بو اوي هريمي كروسان بتوانت ام دوسيه لناو بروجا ساكدا جيجير بكات بغواسنوي دوسي زندانياني سياسي هريمي كردوسان وصل بغدا دان هزار كاس لي سود مندبن وليستعدا بستو شش هزارو هشصدو حوت زنداني سياسي دوسيان بكشي كاباشي كان موشي نويان بو دبردرس هو بشيكشان موشاكان بوهسياد دكريت هروها 17,537 زنداني سياسي ديكاج كدوسيكيان طاوبوا بلامشاوري رزا مندن بريارة موشا بو اوانيش ببستريت

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربي همومان دي اي شاومان ودي اي دلمان بدياري پیغمبران عليه الصلاة والسلام شاد بدياري مدينة منورة وأوشينا نوا صحابي پیغمبر ياراني پیغمبر دوسوزاني پیغمبر اواني واجيانيان بو پیغمبر ادا ماليان بو پیغمبر ادا همومان شاد بينو ان شاء الله ربازكي پیغمبر برندين تا روجه كماوين كاك حاجي ديان دوباره خيرت نليا كم يا خوا بخير بيتوا بوني مدينة دوا بي وبوني مكي بيروز دوا بي وان شاء الله دعاي بخير مان
1: بو اگر در بوند پروگراما کانی سپی دی اف ام لسر انترنت سردانی سایتی کوردیوب کا بناو نشانی kurdiyub.org/radio.hotmail سپی دی اف ام 106.3

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin khatemil enbiya'i vel murselin ve ala alihi ve sahabetihi ve ahbabihi ila yevmiddin. Azizanım selami khuay gavreten lebe. Navnişani basa keman ber persiyariyetiye ve tem mesuliyet. Amaş leçu ve hatu bir rezan. Lewa hatu ka komalgakaniyan qayilin bawa. Parlamanakaniyan او رژه دانین بو یارمتی ایمه براسی لو بوارانه زور زور دوا کوتوی ولو شانه وستاون یعنی هفته پیشو شتکم ملاحظه کر ک چندین گورپان و شقامو ناوی بلینک کتیب خانه بناوی عرب و مسلمان و نام راول لناو فرانسه او شنانی ک عرب و مسلمان ایتیا وکو پیشاندانی نیتی کی باش برانبر او کمایت یعنی که هیا وی هست کن او ولات یعنی ناوی فرانسی رسنکان بزور بلی نسا پین ریا بسر گور رپان و شقام و شوینکان بینی او لمیجوی اسلام لمیجوی عربا خاصتا لهی مغرب و جزائر چونکه زورترین عربا کان خلکی اوین پیاو زانکانی او دولاتا لا ميجوا واني ناوي انهبو واني سودي انهبو بو مروفاتي ناو او شقامو او شناني ناو ناو بناي اوانو اما كي اغينا او جورا ثقافتا كاو راستا شقام ماني بناي فرانسوا ميترا راستا بلام ايا لبر سياستا كبو يا لبر نفعي عام بو على اي حال اشتيكي خرابني اوا بلام نوغ لسر حسابي اويكا مزگوت ناوی بخاری بی بی گوری بی که ببختیاری اوش تا که عام بی ام نفعی دینی کلتوری روحی هی که حدیث کانی پیغمبری که کردتو علیه الصلاة والسلام و بالمناسبه عربی جنیه تو بی ناو که بسری تو بی که ببختیاری بلا ملم لا فرانسو می ترازق که تو اما ملین الکید بی مکالینا لکوتایی علیم برزان ام پروسی ليقوم الناس بالقسط تا خلقي هلسن با كاري دات پروري حكم كردن با دات پروري لناو خيزانك و تا دادگا كان با قسط هلسن اما پروسي كي زور زور قرصة ايشي اويت و مفروضة مسلمانان پیشن بنتيايا بالام كام مسلمان او مسلماناني امرو تركي سواك بمصيبت دا انين كردو معنا بفلشيدان و درمان او بمصيبت دا انين بلام بيكاري بمصيبت دا انين مثلا بلين تركي ريش هشنوا بمصيبتي كي گورة دا انين بلام همو سروتي ملتي اسلام بدزري و بچه تجرفاني ام همو قياداتان العالم اسلامية او مصيبة دنية يعني اما براستي او جورة بيركردنوية كي سركوتونية و ام برپرسيارتي كباسم كر عزيزانم اشتواني بلين امانتي خوايا كخوال قرآن بناوي امانت اما جيبو اكا بشي لو امانتا و انسان وري قرتوا با ارادي خوي نسا بين راو بساريا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أم أمانة بشيكي التزامات وباراستني ما في خوايا بشكي تري باراستني ما في مروف ومصلحتك كان يانا أو بشي أو لا بديل نيبو أميان أميش بديل نيبو أو نابي إسلامي كان بين أما بقرنو أو يترتركن ونابي علماني كانش أم لا إهمالكن ما في مروف مصالح انسان او كومان دكاتو با عقيدش يعني وكو ايمان به خواي قورا فرمي اواني كفر كان با آيات خوا اواني پیغمران دكوجن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم ابي بزانين
1: تی بانگی پیروزا بپی پای تختی هرمی کردستان

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

برزكم وانابت توي مسلمان صوفي مسلمان ودجمن الدنيا سلفي مسلمان ودجمن الدنيا او الروكا تقيب لو بظاهر وبدم عليد الله خدا وپروردگار ما اسلام آيين مو محمد پیغمبر مدرودي خوایل سر به او ایماندار و مسلمان بنص قرآن برا خشکی تویا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون سورة حجرات آية دا تعاملت أبيت قرآني بيد لقلي أشداء على الكفار رحماء بينهم سورة فتح آية بستنو أقل فروعي دينا وهندي هلم هبيت بيوس لنا وفيسبوك لنا ونحزاني دينك باسم نكي بلكو دل سوزانا نامي تايبت بوخم بنيري یان هر رگه کبتوانی حلکم راس گیتوا نگوک ام حالتی استاهند که همو ایمان دارن بون تجیگای رخنو دجایتی یکتری لبرچاوی ناحزان داوه موای لقیامتی خوتان بترسن که خوای متعالی پرسینوی یگو شد لگل اکات کبیلی یان بینوسی یان لفیسبوک یان لهر شوینه هستی مسلمانی بریندار کیت ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید سورة قاف آية هجدة الرحم بتنهاي خود بك لقبركتو مفروز همو إيمان داران يكبر بن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض سورة توبة آية حفتاويك أما نص آيته اجتهادي تيدانية

يا ربي ناصر المستضعفين سكالاو خفتي ام هجاري و بيم عاشي و نبوني وزعي بازارو ترسي حالتي خرابت لم كردستان پر نعمتي خومانو لمي ايما قرستر حالت وزعي زور نارحتي ملتي مظلومي فلسطين و غزو او دي مناني كنالكان پيشاني ادن لقتل عامو برسيتي و بيكسيان هر دولامان بهوی نادادی و کمترخمی حکومتی خومانو لخوان ترسانیانو ظالمی دولت زلیه زکان که به نخشو پیلانو دسلاتی سربازی و پارو پیوندی نادروز با کوی لکردنی ملتان ام چشو حالتان من با دروز بو چارسری لای ایما زور استمو ایما ایماندار خوان خناعت بتواناو دسلاتی بیسنوری ذاتی تو فرمانی کن فیکونت و سنتی برنامه تو كلكاتي بأميدي حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا سورة يوسف آيتي سطودة وآيتي فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين سورة الزخرف آيتي پنجاو پنج وسنتي بيغمبرانش عليهم السلام لكاتي نأميدي دا سكالاو هاواريان هنا وبولاي ذاتي أقدست يعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ونوح أني مغلوب فانتصر وسرورمان محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس ويأمر سكالامان أخينا خزمت ذاتي توي پروردگارمان لهموسا تبيرو زكانا كرزگاربونيكو چارسريكو درچيك بو أمدو ملة مظلومة بفرمي بوشيوي خود بيت باشا و توليكي برچاو لو ظالماني دورو نزيق بكيتوا كدستيان هيو هبوا لو ظلمداو بران برمان بشيويك ببن عبرت بودواي خويان يا ربي امسكالاو دعامان لي قبول بفرمي لقل اعتراف من بلاوازي ايمانو توانا من بيساراني باريس اوي لماوي رابردو دا جوي بيستيبون خویندنوی بشه که تر بول اکتیبی چمک اسلامی کن دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد تا خویندنوی بشه که تریم کتیبه بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده

جن برزاني كارون زي زمان نازان غيري كردي لو ياتو شي اوابن ك لكول تايلاند مترجمه كي كردي بو بياكي كبتواني حالي ام برزبو محكمه شرح ك درنجان ناتواني دفاع لخوي بكارن اوتوماتيكي شي قرستر ببي اما بردوام لهولين لقل همو سفاره كان العراق لو شوناني ك سفاره مال هبه ولو شوناني شي ك سفاره مانيه مثلا شندين جال لبنغازي بنمونه لليبيا من کوچبرم هنا و تو هل رجی پیوندی اسلامی خوام و یعنی بهندی کسایتی اسلامی تکلیف ملی کردون خالقی آن نردو بولایی او دست بسر کراوانی خومن لو ولاتا و لیو تو آنی و آن کاریان با آسان کن لگل پلیس کن قصب کن و خدمتی آن کن با ماوی کتاب گرن او بو ولاتی خومن شکل بنغازی عراق تمثیلی دیپلماسی نیه تنها لترابل سیتی و بنغازی حکومتی کتری باب ریوا علم جوره بابتانه منظور هي هو بردوام اما روجانه يعني اما بشي كي جرين لكاتي من همو روجيك ادري همو روجيك بشي كي جرين كاتي من بم موضوعه واروا ارزم كردن شل ري قنصلي سفارتي كان عراق ولو شونه هبي وشل ري بيوندي تايبتي خو مو اگر لو شونه سفارتي عراقي جنبي ان جا لحرشي دولتي كب خيال تابع لموزمبيق و سنغال و كينيا و امانه و بيگره حتى بغيتا ولاتاني وكو مغرب و ليبيا و تونس حتى بغيبو ولاتا دوركاني وكو مالديف و سريلانكا و هندستان و ماليزيا و اندونيسيا و تايلند و حتى بيتو بو املا بو ولاتاني وكو تاجيكستان و تركيا و يونان و بلغاريا و تابرونتو بو اوروبا غربي اتاب گیت امریکاش لهمو امشونانی که بخیال تا دی ام الحمد لله توانی و مانا کوجبران رزگار کن لو جور شونانه و بیان گرنی نو که سوکاریان لرگی اصان کاری دوکومنت کانیان لرگی بسر کردنوان لزندانه کان و ترجیح کردنی او سفارتانی عراق که با ارکی خواین هستن و بدم هاولاتی کانه و ببن و خزمتیان کن و لو شونشی که حکوتم اگر سفارة قنصلية عراقي لي نبو به من هولم داوة نزكترين قنصلية عراقية سفارة عراقية نبوب خما قرد كموظفة إيفات بكن لأولاته بولاتي شتر وكو مثلا جنوب أفريقيا بشن بو موزمبيق بو بدم كوجبران وألو شيوية با إسا زخدم كل دولة ماليزيا كسفارة عراق لماليزيا موظفة بإيفات بنيرن بو تايلند بو يبتي سردانی او بر زبان که لجیرا و بدمی او بی یا خود هر نبو بی نبو بی به رجی اسلامی خوش مول رجی پیوند کانی خم و بکساتیا نیو دولتیا اسلامیانی که این ناسم اولم داو که خالقی کی خیر خواست بخم سر خد بوی که خدمتی او پنابران بکن و مش الحمدلله بو تمایی هو کاری گرانوی هزاران پنابر و رزگار کدنیا لهندشون لدوزخی که حقیقی يعني لهندوك لولاتانا باردوخي زندانا كان تواو خرابن وما ترسيدارن وهندكي شان فعلا كدزجير كراون لمرق رزجار كراون يعني كومالا قنج من هنا يولا بنغازي سيدان الروش شو روش لناو بحرا سريان لتكشوبو بلميان تكشوبو محركي نمابو بناو او بتاوري مرجان كردو وسلا ناو شابولا كاني داريا سيشو سيروش كاتيكا لدواجار بوليسي او كنارا وكاني او ولاتي ليبيا دوزي بونيا والحمد لله قرابونيا وبو كنارا وكانو رزقاري كردون لمرجكي حقيقي وبداخو هر يسا كوملك قنجي بيسر وشون من لليبيا هيك قمانا كريخن كابن لداريا اتروش يقدانو دوانين كومولي جروبن يكو دوانين يعني يكيكلو جروباني كماوي كان مانجي بيجيستا من بيستم كان مانجي برليستا زيكي سيوشش كزمون طبعا همو جنسياتي كتايا بلام بشيكي زوريشان خلقي ريم كردستان بون وإستاش كومولي كلو جنجا برغيزانا هديار نزيكي دادوانزا كسن هردو بارا قمان أكري كلا داريا خنكابن اما زنیاری جورا و جور من بوده هنده کشان که گومن اکراخن کابن دست بسرن لهنده شون استخری که هنده زنیاری من به دسته که
حتى لو شو نشيك من تنها بونو ساون بسفارة العراق وبيوندي تايبت

0: استا گوبیستی برنامه درود دبن لامادو پیشکش کردنی فاتح محمد
1: درود بحری نور پروژه ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا تشوی ری هتا یون اجتماعی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنو ایمانتان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم سلام علیکم ورحمة الله وبركاته یوارانی درود کوری ذکرو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم سنوری آوابونی خمو بیری رزگاری ایمانو رهی لباران رحمتا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله وملائكته يصلون على النبی یا ایها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما
2: سلامی الیک صلاتی علیک رسول السلام
3: علیک السلام
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: دانوا تشوی ری هتا هتا یون اشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایی تان بکنو ایمان تان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبة محمد صلى الله عليه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهي لباراني رحمتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
1: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
2: عليك السلام
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

0: و پاشان سه جار لسردمی جمال عبدالناصر دا زندانی دکریتوا سالی 1954 دا گیره و 20 مانگ لزندان دا دبه سالی 1961 به هوی اوفشار زوری للاین دا صلات دارانی مصر و لسری دروز اکره چه تولاتی قطر و پاش جه گیربونی لوی رگزنامه قطری و رگره و دبیت بر روبری پیمانگای دواناوندی آینی لدوحا سالی 1977 کولیجی شریعه و لیکولین و اسلامی کان داد مزرینه لزانکوی قطر و تا سالی 1990 راگری کولیجه کدبه دوای او بروارش سرپرشتی دزگای لیکولین و سنو سیری پیغمبر صلی الله علیه و سلم دگریت استو لزانکوی قطر شیق رزاوی بناغدانر و سروک و بجداری لدروس کردنی چندین ریخراو دامزراوی اسلامی لبوارکانی بانگواز و آبوری و خیرخوازی و راگیاندن لجهان دا کردوا
1: انا وقفت ضد شیخ الازهر حینما استقبل الحرقام الاکبر في اسرائیل و معروف ان هؤلاء الحرقامات هم الذين افتوا باغتيالي واعتبروا علماء الدين هم أكبر قوة مضادة لإسرائيل في بلاد العرب وبلاد العالم الإسلامي كله وأن أخطر علماء الدين المسلمين هو يوسف القرضاوي وهؤلاء يعني يقولون كلاما دليل على الإفلاس أنه لم يجدوا شيئا يقولونه أنا أعتبر قضية فلسطين قضيتي لا أمن على الإخوة الفلسطينيين بما قدمت أو أقدم لأن أعتبر هذا واجبي أنا واجبي أنا أرى أن كل مسلم
0: بما بستي يخستني بوچونو هلويستي زانياني جهاني إسلامي دروس كردني كودنجي لنيواني عند شيخ قرزاوي بيروكي دروس كردني يكيتي جهاني قلالة كردو يكيتي جهاني زانياني مسلمان لا سالی 2004 لا ایرلندا دروس کرا خوشی و گیکم سروکی یکی تیکا حل بجردرا لا استادا بارگای سرکی یکی تیکا لولاتی قطرو زیاتر لا 90,000 زانای مسلمان لسراسری جهان دا با سنو شیعو لجر چتری ریخ راو کدا کوبو نتوا
2: ربی و ربوکم الله الله معنا و معكم لن يضيعنا الله ابدا الله سبحانه وتعالى هو الذي نصر المسلمين قديما وسينصر المسلمين حديثا وسينصر المسلمين فيما بعد وسينصر المسلمين حتى تقوم الساعة

0: شیخ یوسف قرزاوی لکوتان آمیده که لرگی دکتور احمد رئیسونی سروکی کتی جهانی زنایانی مسلمان لمانگی هشتی 2020 اما جی باو کردوه که لوانه اما کوتان آمی بیو هست با نزیکی اجلو مردنکا
1: من منطلق ایمانی بالاسلام الذي اراه دین سلام لا دین حرب ودين تسامح لا دين تعصب وأنه يفتح صدره للناس جميعا ويمد يده للناس جميعا ويسالم من سالمه ولا يعادي إلا من عاداه فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله هذه هي مقولتي ضع في يدي القيد ألهد أضلعي بالصوت ضع عنقي على السكين لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي ناصري ومعيدي سأعيش معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما لأحيا ديني.

يجني وروي أمره ما مصطفى صلاح الدين بها دين من داري قشتي يقرتو إسلامي كردستان بها مدبوني دكتور محمد هاودياني اندامي مكتبي سياسي برسي مكتبي بيوان يكان بيشوازي لبرز رامرز صديق كونسولي كومار إسلامي إيران لها ولير كرت لدي دارك دابارو دوخي ناو خوي هريم وعراق ناو تشكا قفتو قوي لبارا وكراو هردو لا جختيان كردو ولا سربيس كردني بيوان يكاني نيوانيا

0: زۆربەی
1: فیلمەکانکارە
0: مادیەکەش تاسیری چکە برین نەری ئەو کاتی ئەمە کە شانۆمان دەکرێت تەمسیلمان دەکەم ڕوا بکەم لە گەڕەچ کوران بە پێیان داات مەقاعی شاب کە پرۆڤمان دەکرد بڕواکە یەک دنیارمانە گە لە بەرشی بە دوو کەسان زۆرمە مووین دەچوی شتێکمان پێدەکردی بەس درمان خۆش درمان خۆش بوو ینی مادیێنیشی سفاتەمان نەکرێ و کاتی ئایا ینی لۆ خۆشی بوو ئەمە لۆ زەماوەکە کە هۆڵی گرت بەداخۆ ناوی هۆڵم گێڵم لە هەر جارێک ناوی دێنم بریم دەکرێت و ئێستا شەر بزانم ئیشاڵە چای
1: دەکەن
0: ئیشاڵە ژیان لێمان دەم ئیشاڵە چای دەکەن لەوێ کە شانومان دەکرد خۆش بیانی ئەو جەماوەدەهات هەستمان بە خۆشێکی زۆر یعنی مۆزۆع مادی نەبوو بەس ئێستا برین نەرێ ژیانەکە
1: بڕیزەحمەدبوو
0: ئازو خولیا بوو بەس ئێستا ژیانەکە بڕە قرس بە ئەکتەر هەیە مەسەر ماری لە گوندی ئەکتەر هەیە وەزعی مادی تەواو نیە ئەو ژیان ئێستا قرس بووە لەوانەیە کاتێک دێ منچێ بە تەکسی بێ بە نەفا بەهێستی بێ یعنی ئەو کاتی ئاسانکاری هەبوو ئەگەر پاسکرێکمان باش بە پاسکری بابین زۆر خۆش بوو یعنی خۆشیەکە بوو خۆشی ژیان خۆشیە بوو ئێستا تو لە تو برسم ئەوت خۆشە ناس بەزدی برێ هەشتا هەموش سارە تەبی
1: هەموو چێشەی بکەمەوە وڵی لە بیدانیشم نییە بڵێم
0: تا یاری ببوورە پرسیارسی بزین شله کاری باش بکرێن نیش شله خۆ
1: نیمەتە هوەرەکەت مایە
0: ئاشله ئشله
1: ینی بڵێ گوتم حەزل لێر دەست پێ بەڵام زار هاف یاڕێن
0: زەماوەم مای ێشتا
1: ناوڕکت مایە
0: زەماوەم مایە
1: ئەمەکان ئەمزازە تەمشای دەکەم
0: ئەمن بۆ جەماوەڕ بۆ جمووری خۆشەویستم بەو خەڵکەی خۆشەویستم ئەمە مچی خۆمان نیە ونەرربند مچی هەمە مچی گشتی
1: کۆمیدیم لە ئێوە دەبینی مەسەن کۆمیدیتان لێ فێر دەبووین بەبێ ئەوەی مەسەن تاسییل لە خوڕەوش مام بکە ئێستا بازە کۆمیدێک دەبین تاسییل لە خوڕەوشی منداڵت لە خێزان عیلە
0: دەکەن شتەکرد بیری نامەوە ڕوا بکە ئەگە لە شان و گێگە لە فیلمە چی قسەکەم دەکرد شێداکەم بە ڕحمەد بدەم گوێ ڕۆشی زۆر بکەم کردو قسەکەم کردبوو مەسەر میسال لەسەر سیسەی باشژول مەستەڕی وەدرێ باشە من دەم گو لە سی هاتمەوە شێخۆنێ گوتم ئەوە دەکام درۆیەکی گەورەم کرد دوای هاتم پرسییم گوتیان کاکە تو لە خۆشید وە گوتیان یعنی هەتا ئەوەی
1: پرسیوت کردبوو
0: عیسابیەوە گوتم کو دەرێم لەسەر سیسەد هێشتا قسەکان ئەمە دەمان کرد دەمان دەبی بزانێت تو چ دەرێ کاکەەوە دەستە
1: ساادێک لە منداڵەکانە فێر هەندە جنێ بووە
0: بەداخۆ دەبی ئەوە وەزارەتی ڕۆشنبیری بزانی هەر شتێک بێ ئەوە ئەوەی باتەستزان
1: بە کورتی بەتەوارەکەی خۆمت پێ بڵێن
0: جانەکەی
1: ئەمە لە بەێ جەناوتم بیری
0: خۆشەویستی بەبێ مزامەلە خۆ یعنی بەڕێزە تو خۆش دەوێ ئەو لەو گوڵە جوانانە ژەوانی پشتی ئەوانش سەربازیون بە زەوانش ئەس دەکەم لەگەر زۆرمان ناوەکانی شیان
1: نازەگەێزەوە کاک
0: ساویان ماز دەکەم بەڕاستی
1: ئەوانە نەمونە منیچم پێ ناکرێت
0: نانە ئەوجا ئەمن ئەوانە پێدرین سەربازیون ئەبش وختی شانومان دەکەم ئەوانە سەربازیون یە مادیبوونەکە زیاتر لەوانە لۆ تو
1: من بە کورتی ئەو لێ پرسم هێشتا نەگەیشتە تەمان تقا
0: نانم مای با دەکەم با تقیم ساێک سا گەورەمە کاکە من گەورەمادی کوتەمە نزکەیوا لە
1: بۆشانە
0: باش بە سەرمان با
1: بڕێوابیە
0: ڕێگەکەمان باشە ئەو نیە ئەوە تو ئە تو گەلک شیرین یار مێژواز لێ نە
1: ئەزیزیسم
0: ئەجا
1: تەقاعدبوون کەبی لە تەقاعدبوون دەکرێت چێتە پێش ساوت خانەنشین بوون
0: بە خودای ئەگەر مەخسە ینی مادیەکەی ئینسان خدای گەورە خدای گەوری ئەمە خەڵق دیە بڕوا بکە ڕسقیشمان دەدا خدای گەورە ڕسقی ڕێزمێلۆنگۆ قسەش دەکەم سەو پشیلە و ئەو مێروستانی ئێستا لەسەر زەوی دەڕوا کە تو نازانی ڕسقیوان دەدا پشیلە سەر ڕسقیوان ئەمە چینە خدایەکی گەورە لە سەران ڕسقی مەدەدا
1: هەوادیوە مادیەکەی نە بە حەزم زۆر زات تەفسیرەکەی لە بۆ تەقاعدبوونی عنی دانیشتن وکەتن
0: بەڕای من نانانە خانەنیشین بوون تەقاوتی عنی نوێ بوونەوە هاتوو ئەو کات ژیان دەستپێک ئە توو مەسن مامۆستایە مادیە لە ژیان مۆزەفە مادیە لە ژیان پێویستە حکوومەت هەرێم چاوەک بە موچی خانیشنیشدا بشت بخشێن تۆ چکە لۆ ئەوەی کە خانیشیش دەبی هیچ کاری پاش شێ ساڵی تو چ دەکەی بڕای من یعنی موچەکی باشی هەوی پێبژی
1: جێچ خۆش خۆلێدانشتی زۆچی سێبەر دانیشتێن بەس هەر گەرمە گەرم
2: ئەگەر بای بێ گەرم نییە ئەگەر وەڵگە زۆر باکە ڕادستی بلکه دارکان دیاره نازلی نوا دوباره راد زنین او روز گرمه
1: روزانه لیرکودم نوا
2: ولی روزانه لیرکودم نوا
1: هی لگر خود بی موظف یا هر یک او ایشکه
2: هر یک ایشکه
1: آنجناد
2: ام بخون ما مستعبم
1: تقاعد می
2: بله خانه نشینم
1: چند سال
2: و 10 سال خانه نشینم ده
1: خواهد من دریم
2: سلامت بیم
1: لطفا مکتب باشیم ما مستعجل
2: ولی کاردو
1: کاردو
2: اره ولی کاردو والله ای بخوام دو بابت سه بابتم زور گوتی تو اویش زمان زمان عربی زمانی کردی زمان انگلیسی او سه بو تو کتاب خانه کان هندک زاری وانه دیش من گوتی بس متفرقه زیاد زیاد بلام سره چی او سه ام گوتو
1: سره چی دیار ته بی بینی او سال زی چی باز بی زور شاران ز پیو که طلبانه کا بی خود بی ندرس ته گوت
2: بله لا شارع تبا پیشش چان دکتورن
1: دکتورن
2: اری والله
1: دتی ولا
2: والله یک دو زار توی مکن یعنی باشه یعنی لبیری
1: اوانه دو ناسنو
2: طبعا منی باز ده ناسنو اگر به وفا بی او هل دستو والله یعنی رز هر او رز ما یعنی رز ما مستای خو دگری
1: دی منا خب وزور
2: والله برک انتی ک دیاره یعنی وقت خو ک مثلا یک چان زارک تو مکنی ناوی آزاد منت ک دکتور یعنی تو یعنی بنابان شاء الله ابنی دید لا اوی لا رزگاری لا رزگاری و هات و تری شکته را وستایم ما تو ما مستایم ما بیولو او مل بیر کرد بود کو هنچین کس که باعث هشت نه سال بود یه سال گور بود و جنی نه و دکتر از سال سالا همین گفت ما دکتر باز تو نه تپش سام گویی وقت خوی لکتاب خانه یازده آزار درست با من گویی انگلیسی آگویی هر لبیر ما قد لبیر نه کم ما مستاری شکته بی اما را وستایم ما
1: خوش میل بود تو
2: الله هد کیف ما هد آره والا و بیش گفت ما الله طلبای ما بیت دکتر ما شان آزی پیاده کرد
1: من دکلم دکو بابا کان باز دکانه و دارن ما مستای پیشتری طلبا خویلی دشوار دو
2: بابا اقصه زور زوانه او پرسیار زور زور زوانه سیستمی اوکاتی وابو سیستمی پرورده نه نه سیستمی اوکاتی برک تندو تیجی تی دابو یعنی ما مستا من هنده کم بکاری نه استا پشیمانم اره والله یعنی وقتی خوی کم تندو تیجی بکار ده اینا سر رای اوه کم بکاری مینه آیا بخوای یک دو زار بکاری مینه آیا زارگ لقطاب خانه اینا بز بکاری مینه آیا و زاره چیش واب زانم لقطاب خانه یازده آزار بو دو سه شکم لقطابی دا همکش لدلم مایا والله بم بی بی بینم داوائی لی بردی نیب کم
1: یعنی
2: است نه این هستم لو پرورده ای بو و هندک زار
1: دنیام
2: هندک زار
1: کار کش لدلیان گران نبو خوش است که گوره بو
2: پیان خوش بو اما پیان خوش بو ما مستا لیام بدا
1: آه
2: دهات نمکتبه ده کباب دهات مکتبه دیگه ما ماست حتی پیت هند کری لیبدن
1: حتی پیت نه آه
2: دیگه لیبدن آه لیبدن و بی عقل بی پروردگی بکن اگر نهات سر ری راست لیدن
1: تو باش دیگه دری یعنی یه تقاعد دبیرا ل ماری دارن
2: شی آه جیوازی نیوان مرو و کانه مرو به تندرستی باشتره ل هند کان هندگل هند کان باشتره یعنی وانی تقاعد دب زور بیان دبینی تو شی سکری دبن شکر یان پالا پستو اخوین یعنی زخه
1: یان کروسا عیبی لی بده بکی مامست
2: بله بله بله بله بدیار دکوی امن لش است سه تقاعد بیمه بدیار کت یعنی دیار بو و چی تقاعد بم او قوتی زارانه من ما یا پیشانه من درس بده قوت و بشر ده هاتم لگر تخته رش یان صبر نه الله دبینی هندک زار لمالی من داره کانی خو ما سوال کم دادن طاقت من لو حال کم آه یعنی او طاقت نامینه هر او مروف هموه
1: مروه بابا
2: استغفر الله استغفر بخير بن سرت سام بخير بخير بن بخير بن سرت سام
1: ما مستعد جان اقبي ملا جناب تكوا السلام عليكم ما مستعد خوش حالم
3: كاو كتاب
1: او كتابه كي جناب تا بيتي حسن شلو
3: فتي
1: قنارة او بس صدك اقلهم بس كي كتابه خود نسيت ما مستعد جلال ونيا
3: جلال خضر
1: بلا ما مستعد جلال
3: امر كاو جلال
1: اوكي او كتابه نسيت
3: او تقریبا ما 20 سال ده بی
1: 20 سال بس چی دک او
3: او بس لا سکه سی دک لا شاری هولیری لا سی در در نه اعدام کراینا
1: لا سات
3: لا سا لا سالی 1920 لا سات اعدام کراینا او انا هستانا اگریان لا کاروان و پوستی انگلیزه کام بردا ادیکو
1: دجی استعمار
3: دجی انگلیز شریان کردیا بر او انا لا سی در در نه طبعا لنا فولكلوري كردي او موضوعه هبوا لنا فولكلوري امن هستم تسم كرد او شانم همو كو كردوا
1: يعني انجليز خلطي لسيداره دا
3: سيكس لشاري هوليري لسيداره دران لسالي 1920 كا که شورشی سال 1920 بیرن هر
1: خلچی هره بونه
3: خلچی هولیره بونه بله بله نه فولکلوری با بلود باز کم چی داره داره هدیاره دیاره هولیروک دیاره
1: ما هم حاضر بخیر بید
3: او روسی روزه داندره قناره سه کسیان دبرد لبوسته داره یچان مولود لاوی رشتاره یچان کریمه بابی عطاره اویدی حسن بخوی مختاره او سه کسا رسی داره دران خوان اوانه جماره هم هفت کس بوا هفت کس بوا هستانه آگریان در کاروان پوسته انگلیزی برده در منطقه رشتین منطقه رشتین لایی
1: باره
3: اوی بوا لای اردی بوا اوانه جیران دویان هراتن دویان هراتن یکشان شهید بکجره سیکش اعدام کرن یکشان نای محمود عربی اعترافی لسوانه کرد او عفو کرن او زعوم کرده او کتبه
1: دست خوش بید از امام سباب سیاره که خون
3: کرد
1: امام استانشم پرسی کو بین لوشه تقاعد بونده که ایوه
3: والله تقاعد بون بقناعتی بون خانمشی بون پو بیری لدکم و نزرگ بونه لبا مردن
1: لو ها
3: دزای لو پیاو که آخر محطه جانی تقاعدی
1: لولاتان اوهانی
3: ها بالعکس لولاتان اوه دانیر نخاریت دانیر دور اولاد
1: سفری
3: زور دبی گران زور اما لکونی جور لبینی چار دیواری دمینه اینو تقاعد بون ناسار دمین چه بکن جگای چې بده زینه او چې او کې استعمالې
1: ده
3: هاو تمنی خو من هم تقاعد نه مې خل نشي دان شین لګل یعنی باسي ما اسات جان خو ما کوي
1: مامسا وي جناب دي
3: نه ولا موظف روشن بیل
1: له روشن بیل
3: بله
1: څن سال خدمت کړ
3: والله 36 سال خدمت مې
1: 36 سال خدمت
3: خدمت بله
1: لا لنا هنر من دام بوي
3: لنا هنر
1: من دام بوي لنا هنر استاكو نبي
3: كاكل چمبا پيت بوي لها وليري هر كساك دنجي هالينا بي غوراني قد بي مقامي قد بي قورياتي قد بي لاوكو حيران تاريخ حياتي همو لك نمنا
1: همو لك
3: نمنا هر همو لك نمنا شد دوي ست سال پیش يورو استانا استاهيز نيا ست سال پیش يورو جنامين هم كوكتو
1: هم يان كوكتو
3: يهر همو غوران مولوزقي قرآخي دن خوش
1: ما مست اول اگه او خلقی دانش نه هر یک او وظیفه چی هم و خدمتی او خلقی کردی. اصلا تقاعدن. زاره او شی خانه نشین بود لازم تو گفتم خانه نشین نبود. بردوام.
4: بردوام او خانه نشین بس بردوام ل شی نشید که.
1: یعنی خانه نشین بود استن بیش کردی.
4: پیر پارزر ما.
1: پارزری.
4: آه. اول یه من تی بگم خانه نشینی دوای وزگی جانا. بالام. سرتای جان چی نویه لویک تو ولی تسری او سرتای سی اگه بتوانی راد و سر سر تندرستی مروف اگه دو سو تندرستی تواب و تندرستی صحتی باش بو توانی بر دوام بی لوشتانی که در جان خوریایتی اون اونه مثلا زمان پارزراتی دکم یه چی تر مثلا لمزاری لبواری ادب یک لمزاری فن نو مزالانا ده توانی او جانشی تایبتی لو خوی برخسینی او کاد رنگ داده تو هم سودی لو خوی دبی ولو کومل گاد دبی ولو دورو بری دبی ورسیدی
1: استا او که خود مثلا براورد پیش خود که او پاره زره لگل او زیلی استا تازه خریچ پاره زره کوی دبی
4: خدای من نه من سنتا پیش لوی پاره زر بم فرمان بود بود شوی نشیتر لیوش بی سی سات من شیه از هلوی داریم من بی هست ناکم خانه نشین بود چکا بردام ما بردوان و
1: هر لبس حتی خود حز لیه بردام بی
4: دبی انسان کار بکه حتا دمری دانشتن نشته چی زور به معنی الا اگر تندرسی مجالی نده ولی دانشتن نه بی دبی کار بکی لهر بوارک بی سازنابت که دیروز کنند دیروز بیکارو کی؟ او بواره نه او بواره، او بواره نه او بواره. بس گرنگ او یه تسرات دیک رنگ داده تو او سوده لو کمال گای یعنی.
1: دست بواره گو خوری. سان مثلا تمنکد مساعدات، سان صحت المساعده.
4: او یه راز دبی تقریب دبی قدر خوبی نسبت صحت و شتی و تندرستی. او کو حساب گویی تو او کو ماینه چی زوانه ماینی بدای بینه و جانه و اوکی بلام لعینی کاتش معنی ونیه تو بشكت لوجيانا
1: هسه كلو تمني تصد قديتو ولا قد سال بيج استا باس سال بيج استا لرويس خوارد نو لروي هاوس كلتو
4: هستكم هستكم هستكم سستر بو يم لروي جسدي لدروي تندرستي ناكري وشو تيت منطقه شي المية ناكري سخوم لقد صار دصال يكو شال صار شي براود بكم يعني لقد وكاتي قناغي من داريم وقناغي هر زكاري وقناغي كاني تر بس قناغي خوش خوشة
1: حازي او باسي تقاعد بوني كده اتو تصدر ايلا
0: والله يا منشمني
1: هيت النية
0: نعم اخوة
1: عبتي شد كردية كات خوي موظف
0: والله موظف جنبوي
1: اي
0: نعم والله هر كاسب بوي
1: هر كاسب بوي از اوي كاسبة اوي تقاعدة معاشة شي هي اوي تقاعدة اوي كاسبة نيتي وانيا ما نيتي نيا
0: بل والله امنا بالنسبة مني بس كاسب هي اسا عمارية هي
1: اوي تقاعد يكينيا اوي شكر يا بغنزي
0: واه
1: بنيا
0: علي بغنزي شكر يو اخري برهمكي دخوا
1: اتو مثلا كل موضوع ايتي رجي كذا جه تمن تقاعد بندرن داني شو كاتي يشكر لنما اسا ما مصدستي بشكر يتو
0: بري
1: دس خوش لي لكي
0: نا والله دس خوش لي ناك
1: لو
0: والله خلاص وش تقاعد بني يا تواو
1: اخدا بني شي درنا خوش زكوم
0: نا والله نخوش ناخي باكس هو يفاري زور خوش بي او يكا
1: چه دره لو پاره؟ اولو تماني خوشي؟ حضرينه دانشي؟
0: بخواه قناقي اخير يا پید بريم بگر ري پیاسي بكي اگه امكانيات هبی او خوش
1: لازل لجيان ببین
0: لازل لجيان ببین اره والله
1: لگر او زماعته بینت کوا؟ دهان بینی زوزو دهن؟
0: والله اینیا در تایبی لهمی هم بینیم باشه بخاصا لگر او پیاوینیا هر یکمینیا
1: او پرسپیا
0: او بولا صناعی بو او عادی خوی پیم خوش اگر مقابل
1: شده وستا بوا؟
0: وستای تعدیل سی بوا بنابانجی شا برای انور چلی بوا او عادی خوی اگر
1: ریاض یک بوا هر کاسب بوی؟
0: امیش هر کاسب بویم بری
1: کبان سی بوی؟
0: بری
1: او کاتی چند کباب خانه لولی رو بکر توی شد دکید؟ دن بیش تن سال؟
0: والله پیشش کباب خانه بود
1: چه کباب خانه گیشد لیده کرد تو؟
0: اما کباب خانه باب بود کباب بهار
1: بله ادی که دریجت بایی شکنه دن لو؟
0: والله اینی او حکمت دکانه که این لیه چیگ داینو اما اشتمالم بسر چو بود کسی وانه بود ایش کار لگرم دکانه دا بازار نشتیمان داینه دکانه که انجیستا شر چولا کس دینار چ
1: خوش ایستان حلقه اشتری برنامه نزدیکتر لخلق پیشکش کرا لگل اوانه که سالانی چی زور لناو دامزراوکان خزمتی هم با خلق کردوا چه اوی ماموستایا، چه اوی پاریزارا، چه اوی پزیشکا، چه اوی کاسبکاری که امرو موچه چی خاننشینی یا لبروی خاننشین نبوا یا دستبر نکراوا لگل اوش دا باس من لچم چی خاننشین بون کرکاتا که با کسی گلی تو خاننشین بوی آیا او کسبی لچدکاتاو و لولاتان چون معامله لگه کسک دکره که خانه نشین دبی ولی کردستان دو خانه نشینان چونه و او خلقه که خانه نشین بوا روزانه چون جیانی دا گزرینی تا حلقش تری برنامه نزیکتر لخلق خواتان لگه

0: لكاتك دا هدايت رين موي بخشي خلچي بون هر وها جيا كروي حق و بطالي نار دخواروا كا قرآن بيگومان اواني بروان نهينا بآتكاني خدا بو اوان سزايجي سخد لدوار روج دا هيا بيگومان خداي گور بالا دستو خاوني تولو سزايا لبي باوران
1: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء
0: بيگومان هيچ شتيگ لخدا و نابيد نلزبي و نلآسمان دا
1: هو